كنت بتحكي لك هالحكي بس خسارة فيك ولو جيت من بعيد بطل السما صواريخ فشوف لك اشي غيره

0: سلمان النواتي.
1: I'm سلمان النواتي.
0: بستمد إلهامي من حياتي اليومية من كم الأحداث والمواقف اللي بتعرض لها.
1: I draw my inspiration from my daily life and from the number of events and situations I'm exposed to.
0: تفاصيل تتمحور.
1: All my ideas starts with things and details that revolve around my personal life.
0: ومشاريع الفنية بتكون ترجمة وتجسيد هاي الأفكار.
1: And my artistic projects are translation and kind of embodiment of ideas that relate in one way or the other to my personal beliefs, experiences and relationships that surrounds me.

0: أنا اسمي رهاف البطنيجي، مصورة من غزة، بشتغل بالتصوير من أكثر من 10 سنوات.
1: My name is Rehav Abadnigi, a photographer from Gaza. I have

أكتر إشي ملهم في الدنيا بالنسبة إلي الشارع. بحب الشارع، بحب أكون بدون ما أقرر أنه أنا بدي أعمل وجودي بالشارع ومراقبة حركات الناس والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان والألوان